بطلتو جينا نكرو لمو تحتينا ونعبر فوشي تعبين نطب الكاس غلما تحت بني السما نشيشنا جنو شهنا بعدين تستنى ماتا جيتا نسامو جمو ماتو مضوهي سامو بكترسي بطانو